انتم تسمعوا في 100 اف ام 100 على اف ام في تونس الكبرى. No fighting.

0: تسمع موسيقتنا كل برامجنا المتنوعة وتقرأ أخبار الحصرية على موقعنا الإلكتروني www.100fm.in وتنجموا تتابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي 100FM. كل برامجنا المتنوعة وتقرأ أخبار الحصرية على موقعنا الإلكتروني www.100fm.in وتنجموا تتابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي 100FM.
1: بلوش كن راديو
0: عالطاولة.
2: عالطاولة مع وائل الفراتي.

0: مساعتين و 12 دقيقة المشوار مازال متواصل حتى المساعتين ونص. معادكم ديما مع برنامج على الطاولة دونك 100 على فيم في تونس الكبرى والبث المباشر على سيت ويب زادا 100fm.in. مازلنا مواصلين مع الحوارات ومع اللقاءات وتوا في ثاني لقاءاتنا في فقرة حوار اليوم.
1: حوار اليوم حوار اليوم
0: في ثاني حواراتنا اليوم. سعيد جدا يكون بحذينا في الاستوديو ربيع قاسم عن حركة نفس. عسلامة ربيع.
2: تحياتي ويل، شكرا على هذه الدعوة. تحية ليك ولكل مستمعي صوفي.
0: مرحبا ربيع مرة أخرى. مرة الأولى جيت بحذينا وحكينا على الجولة الأولى،
2: الروندة الأولى،
0: الروندة الأولى من نفس. ومرة هذه باش نحكيو على الروندة الثانية، الجولة الثانية اللي كذلك تحت عنوان نجزي من العبث، اللي كانت نهار 25 جويلية نهار عيد الجمهورية. دونك مسيرة كبيرة انطلقت من ساحة الباساج وصولا إلى المسرح البلدي. دونك خلينا نقفوا قبل كل شيء سي قبل ما نرجعوا للحيثيات شنو صار في النهار هذاك على الإطار اللي جات فيه المسيرة والروندة الثانية. ربيع
2: وفيت هي الروندة الثانية كان شعرها كما قلت أنت 5 سنوات حكم فردي يكفي من العبث. اليوم الكل نتفق حتى ما تبقى من أنصار المسار نتفق على أنه 5 سنين الأخرانيين هي 5 سنوات من العبث في كل المجالات الحقوقية، على مستوى الحريات، على مستوى إدارة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. دونك ارتأينا انه في تحرك نفس، وفقط وائل اسمح لي نحب هك نفتح قوس صغير على تحرك نفس ونزيد نعرفوها اكثر انها مبادرة وطنية مدنية مستقلة. نفس كيف منفتحة على جميع المواطنات وعلى جميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم الفكرية او السياسية. للناس اللي تؤمن بتونس تستحق ان تكون افضل، للناس اللي تؤمن بدولة القانون ودولة المؤسسات.
0: يعني دونك انه نفس تحرك نفس ماهوش مبادرة حزبية،
2: ماهيش مبادرة حزبية وما هيش جبهة سياسية ولا تسعى الى توحيد المعارضة لتشكيل جبهة سياسية وطرح سياسي وبرنامج سياسي. لا، هي تقاطع للساحات.
0: تحكي في النقطة هذه بعد خاطر معناها كنت نسأل السؤال هذه ديجا انت
2: فقط حابين نوضحوا
0: خاطر باش نقول لك انه معناها في المسيرة وفي التحرك انه رينا برشا وجوه سياسية موجودة في الصفوف الأولى.
2: كنت نرجع عليه من بعد، هذه نقطة مهمة
0: وأكيد نرجع عليه بالتفصيل، لكن خلينا ساعة في الإطار نتاع التحرك. معناها فينا إطار وشنو الهدف من التحرك في حد ذاته؟
2: شوف كما قلت لك احنا نتفق اليوم انه تونس 5 سنين من الحكم الفردي، من الحكم المطلق من السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية. دونك هو من يمتلك كل السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو الساهر يعني وهو الساهر أيضا على على على تنفيذ السياسات لتونس منذ 5 سنوات. للأسف تونس اليوم وصلت لامباس، اليوم أزمات في كل المجالات، ومش شعارات اللي ترفعت وشعارات الأساسية لتحرك نفس إنه لما نظرا للانقطاعات المتكررة للماء في الصيف، لا ضوء، جمعتين تونس تعيش في ظلام، جمعتين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. هنا نحب نفتح قوس صغير لأنه مؤخرا صاير توجيه اللوم على الستيغ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز. راهي ستيغ عندها أكثر من 60 سنة تأمن في التيار الكهربائي وتأمن في الغاز على 24 ولاية. دونك فما نقطة صغيرة حبيت نوضحها، أنه في 2023 مكتب الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في 2023 قدم دراسة وقدم رؤية استراتيجية للسيد رئيس الجمهورية، المركز الذي يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية راهو. دونك قالوا له بما معناه يا سيد الرئيس، راهو في 2025 في 2026 ستيك راهي غير قادرة على توفير متطلبات الطاقة والكهرباء لتونس الكل. دونك مسار حتى حل ما سارش، معناها الملف ما تحلش. وهنا نعاني، واليوم معناها عنا في تونس اليوم أكثر من 200 حالة وفاة.
0: هذه حسب الاتجاه، حسب الأطباء الشبان، لأن الحد الآن معنا حتى
2: 200 حالة وفاة. راهو نحكيه على حالة وفاة، راهو ماناش نحكيه على ديزاكسيدون، معناها فهمت في المستشفيات التونسية الرابطة شرنيكول، يعني بحق مأساة، وضعية مأساوية، وضعية مأساوية. اليوم نحكيه على ناس ماتت على خاطر ما قاش الأكسجين، هو فما الأكسجين راه ما عندكش الضوء، ما عندكش الضوء. دونك ستيغ عندها مشكلة صغيرة فقط اللي هي عدم التواصل. يعني الأصل في الشيء أنه تخرج تقول يا مواطنين راهو باش نقصوا عليكم من الزون أ من وقت إكس إلى وقت إغريك. دونك هذا ما سارش. الأزمة في الستيك كانت أزمة اقتصادية بحتة. ولكن شكون يرسم السياسة العامة للدولة؟
0: كان بحذانا قبيل شوية هو سيليس بن عمار من ستيك وفسر وحكينا معاه في النقطة هذه بالذات. قال إنه اليوم راهو ستيك عندها دي بلان تكنيك معناها وحاضرين واضحين، لكن لي زامبريفو راهو قاعدين يسيروا بطريقة معناها تاع دقيقة وثانية، وفما حتى الأسباب تاع الانقطاعات معناها مش كان زادة فقط في علاقة بالإنت معناها المخزون تاع الإنتاج اللي ملبيش معناها المطالبات، وإنما زادة حتى فما أعطاب قاعدة تصير معناها بصفة دورية ويومية. دونك هذاك علاش ممكن تبرير ستيك هذا مش قاعد ندافع، مي جوست في التفاعل معناها مع النقطة نتاعك، وما إنه كان بحاضر بحذين يقول لك اليوم إنه ستيك تحاول تتواصل، لكن ساعات لازم بريفيو يكونوا اسرع من التواصل في حضيته.
2: واضح. دونك كيف حاجه اخرى، الادواء اليوم عندك الدويات نتاع الامراض المزمنه والامراض الخبيثه ماهيش موجوده في السبيطارات وفي اللي
0: فما زاد تعريف جديد اليوم،
2: فما تعريف جديد اللي حاجه اخرى الانظافه. اليوم الشوارع في تونس بكل اليوم من شمالها لجنوبها باحيائها الراقيه وباحيائها الشعبيه قاعدين نعيشوا في حاله فوضى، في حالة متاع حشيكم أنا سمحوني في الكلمة متاع فضاليات يعني بارتو منتشرة في البلايس الكل، وهذا الكل يرجع لأنه اليوم ما عادش عندك مجلس محلي. دونك هذه يعني من الأخطاء اللي قاعد يرتكب فيها النظام.
0: واللي خلتكم أنتم تدعيوا الناس.
2: احنا في الروندة الأولى معناتها كانت مطالبنا في المجال الحقوق والحريات، اليوم مطالبنا كانت اقتصادية ومطالب اجتماعية. والحقيقة شفنا كيما شافوا التوانسة الكل انه نهار 25 جويلية في المسيرة اللي صارت واللي نظمها تحرك نفس واللي يشاركوا فيها احزاب سياسية. بالمناسبة نحب نقدم التحية لكل الاحزاب السياسية اللي شاركت في المسيرة هذه واللي دافت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتوانسة، كيف تحية للمنظمات والمجتمع المدني بمختلف مشاربهم اللي كانوا حاضرين. تحية كيف للجيل زيت للشباب اللي اثبت وعيه واثبت تحمله للمسؤولية وأثبت كيف الانضباط العالي اللي عنده. كانت مسيرة سلمية، مسيرة منظمة منضبطة. التقديرات اللي عنا توا تقول أنه فما ما بين 4000 و5000 مشارك.
0: تقديرات كيفاش عملتوهم تقديرات ربيع؟
2: بون تقديرات لأنه بطبيعة تعرف المسيرة فيها لجنة تنظيم. لجنة تنظيم كانت أولا حريصة على فرض النظام العام في المسيرة، وثاني حاجة إنها تقيم العدد اللي كان حاضر. داكوردو.
0: في العادة
2: شارع باريس، شوفوا احنا باش نكونوا واضحين، شارع باريس دونك شارع باريس من أوله لآخره كان معبي. دونك هذو معنا علاش قلنا احنا قلنا 4000 راهي أقل حاجة إذا كان نقيسوا على شارع باريس.
0: هو في العاده وزاره الداخليه تهبط وتقول انه معناها تعطي العدد، مي لا يبدو المره هذه ما خرجتش حتى معلومه رسميه.
2: رغم اللي كان فما درون تصور من الفوق،
0: ما نعرفش خاطرين
2: كان فما درون تصور من الفوق في كل مسيره كانت تخرج
0: ارقام
2: ولكن المره هذه يظل الرقم كان يفجع. الرقم المره هذه كان رقم يمثل خطر على النظام الحالي، على خاطر في 2022 وقت اللي خرج رئيس الجمهورية وخرج وقت عدد أقل من اللي خرج في 25 جويلية 2025 2026 خرج وقت يظل لي 2000 ما نعرفش ما عنديش الرقم الصحيح، ولكن وقتها رئيس الجمهورية استند للعدد ذاك وقال أن اليوم عندي تفويض من الشعب التونسي وبناء عليه قام بمسك كل السلطات. اليوم زاد كيف احنا عنا تفويض شعبي. اليوم احنا كيف راهو يا صديقي،
0: هو ذا السؤال هي يعني في فاست السيتواسيون هذه الكل، اللي هي عركه شكون يعبي الشارع اليوم ربيع؟
2: لا ماهيش عركه شكون يعبي الشارع اليوم. هي عركه اليوم نتاع التوانسه الكل عندهم عركه مع الحقوق، عندهم عركه مع الفقر، عندهم عركه مع تردي الوضع الاقتصادي. وحاجه اخرى بربي يا وائل، المسيره نتاع نهار السبت اثبتت انه التوانسه رفضوا او رافضين انهم يتبعوا مع التهميش، رفضوا يتبعوا مع الاستبداد، رفضوا يتبعوا مع مع مع السياسة الخاطئة اللي قاعد تقوم بها وقاعدة تمشي بها السلطة اليوم في الوضع الاقتصادي خاصة والوضع الاجتماعي. حاجة أخرى زيادة كيف أثبتت إنه هو يقول لك أخطر حاجة تصيب الشعوب راهو موش الحروب الأهلية أو الأوبئة أو دونك هي أخطر حاجة تصيب الشعوب راهو هو تطبيع مع اليأس. اليوم تونس ما تبعوش مع اليأس،
0: ترى انه مازلت الناس ممنا بالتغيير.
2: بتبيع انت تشوف اليوم في المسيرة اللي فيديو موجودين في صفحة نفس، تشوف لي كومنتير وتشوف حتى الوجوه اللي كانت مشاركة في المسيرة كبار صغار شباب
0: مختلف
2: الفئات.